سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا
عن أمله في أن تحقق

0: نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح

0: مقصد الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف

0: فباسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: بث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عيني.

تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني إن خرجت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة تسلم

أمام أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وماليزيا أدلان محمد شفيق ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا
نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية.

0: Iya. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول

0: لعام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لودي.

سعاد بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلاء.

اسمه التيم مأتنا. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

لنا سعاد. انا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت حاس. قالت اما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت ازيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك امر من اخذ النفس. ترى السعاد بضد ما اقرأ انا اقرأ لم نشرح فتقرأ لي يا بس.

0: كنا نغم الصباح وكيف تبدو لكم ما فينا من غير نغم اليوم بكرة جديدة لكم
1: الله قلت الجيل بغيث
0: تقرمين تقرمالا يسهل مني

فإن هبتما لا إشراك بالله لأنني في

صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ضاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا ابو

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا and

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا عنتني جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بجراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

يا عيني دعبي فكر بذكر الماضي تياك، نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار

وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس الضحى يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

عايش بقلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامعنا والفضل سامعنا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله جت الجنايل، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

عشنا كنت تعملنا ونفضي تعملنا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت اللي شردة منا الورد كله كله

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين

هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي
واستجواب

0: لكل عدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي

الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأحكام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: سامع الكلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي

سألتش فيه وخلفت له العذاب، مسكين يا روحي عليه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي

0: افتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي، ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمر بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإعطاء

همالي وضربي هامة البطل المشيح بذي شطب كلون الملح صاف ونفس ما تقر على القبيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح أهين المال فيما بين قومي وأدفع عنهم سنن المنيح أبت لي أن أقضي في فعالي وأن أغضي على أمر قبيح فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح فإما رحت بالشرف المعلى وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمر بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محوراً أساسياً في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 من حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

0: شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 من حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 من حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

Please.

حقد الشام اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرض في الهدب.

أنزلت حبك في آهي فشددت طربت آها فكنت المجد في طرفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب.

مستمعينا الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

الأحكام. إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محورا أساسيا في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا

0: وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان: قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 من حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 من حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو:

لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة لا بما تحب

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما

الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي رأي بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند واحد فحق له من طاعة بنصيبي. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 من حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك.

من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة، وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية. وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 من حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محورا أساسيا في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 من حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي.

0: فيدان، قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 من حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 من حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة.

لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد

وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تاني.

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا.

بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين، فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركية كان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محورا أساسيا في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 من حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان: قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا

0: القمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة. ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو 7 أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس 5 أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي 4 انتصارات مقابل فوز 1 لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن

بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كاتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاميلتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاميلتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره الجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون.

العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محورا أساسيا في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 من حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان: قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

0: شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 من حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 من حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمظ التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي، وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة

مشتركة للعمل المشترك. من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية، والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري، بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات مركزية داخل تركيا. وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطا في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 من حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل منح

عزيزي الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محورا أساسيا في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 من حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 من حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 من تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 من حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيجيريوس.

0: أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 من حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة. ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدو لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب

من جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي. بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة.

غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل، يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا، والكالسيوم في بناء العظام والأسنان، والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية، والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي، بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه. لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى من عمره.

كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين.

نصائح غذائية للحامل. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 من حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز

تعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي.

لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما ينسجم مع جهود وزارة الداخلية في ترسيخ سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان. وأكدت الوزارة أن ملف حقوق الإنسان يشكل محوراً أساسياً في خطتها الهادفة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسة الأمنية. مجلس الأمن القومي التركي يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان: قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمظ في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية

0: تركية مشتركة، وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم أينما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير خارجية تركيا يلتقي الرئيس الروسي. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء 19 حزيران الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية في ثاني أيام زيارته إلى روسيا، وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية في ظل الأجندة السياسية المكثفة التي تشهدها المنطقة والعالم. وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف. وأكد بوتين خلال اللقاء أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل مستمر، مشيدا بالدور الذي يؤديه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في تعزيز التعاون بين البلدين. فيما نقل فيدان تحيات الرئيس أردوغان إلى نظيره الروسي. وعقب اللقاء أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن مباحثاته

خلال زيارته إلى روسيا شملت العلاقات الثنائية بين أنقرة وموسكو والقضايا الإقليمية والدولية. وأوضح فيدان أنه نقل خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا استعداد تركيا لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وشدد فيدان على أهمية العلاقات التركية الروسية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا استمرار العمل المشترك لتطوير التعاون بين البلدين. وفي سياق متصل، منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وزير الخارجية التركي هكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية خلال مراسم أقيمت في العاصمة الروسية موسكو على هامش زيارته إلى روسيا. وأكد فيدان أن هذا التكريم يجسد احترام العلاقات التاريخية بين تركيا وروسيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين تعززت عبر الحوار والتعاون رغم التحديات والأزمات. كما شدد على أهمية التفاهم الإقليمي، لافتا إلى أن تركيا تواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وزير الداخلية السوري يبحث مع وفد من البعثة الأوروبية لدى سوريا آليات تطوير التعاون الدولي. بحث وزير الداخلية السوري أنس خطاب الخميس 19 من حزيران في دمشق مع وفد رفيع من البعثة الأوروبية لدى سوريا برئاسة الممثلة الخاصة لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آليات تطوير التعاون الدولي، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان. وتركزت المباحثات على

لوحدة سوريا واستقرارها. أكد مجلس الأمن القومي التركي الخميس 19 حزيران استمرار دعم أنقرة للجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا وسلامة أراضيها ودعم مسيرة التنمية والاستقرار فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش التطورات الإقليمية والدولية. وأشار البيان إلى الترحيب بالتقدم المحرز في ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدا مواصلة تركيا دعم الجهود التي تسهم في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد. كما أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة تؤثر سلبا على مساعي السلام والاستقرار الإقليمي. فيدان: قضايا مهمة بقمة الناتو في تركيا لا يمكن حسمها دون حضور ترامب. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس 19 حزيران أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في تركيا خلال يومي 7 و8 تموز المقبل ستناقش ملفات بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات بشأنها يتطلب حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح فيدان أن عددا من الدول الأوروبية ترى أن استضافة تركيا للقمة برعاية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تعزز فرص مشاركة ترامب، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا العلاقات التركية الروسية والحرب في أوكرانيا والتطورات في جنوب القوقاز والشرق الأوسط. وجدد فيدان دعم بلاده للحلول الدبلوماسية في النزاعات الإقليمية، مؤكدا مواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار والتعاون الدولي. وزير الدفاع التركي يشارك في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. شارك وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 19 حزيران في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الاجتماع ملفات أمنية وعسكرية بارزة. وأفادت وزارة الدفاع التركية أن جولر شارك في الجلسة الرسمية للاجتماع، كما عقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من بينهم وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران. كما شارك جولر في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، والتقى بوزيرة الدفاع الهولندية ديلان ياشيل غوزيغيريوس. أنقرة ودمشق تبحثان آليات تصديق شهادات الجامعات التركية بشمال سوريا. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 19 حزيران مع السفير التركي لدى سوريا نوح يلمز في دمشق سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي ومستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة سورية تركية مشتركة. وتناول اللقاء آليات تصديق ومعادلة الشهادات الصادرة عن فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب، إضافة إلى التحضير لاجتماع مشترك بين الجانبين خلال شهر تموز المقبل لمعالجة القضايا العالقة وتطوير التعاون الأكاديمي. وأكد الجانبان أهمية التوصل إلى حلول مشتركة تضمن حقوق الطلاب وتعزز مسيرة التعليم العالي في سوريا. سيدات تركيا يكتسحن فرنسا بثلاثي

0: لطيفة في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في أنقرة. فاز منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات على منتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون مقابل مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات والمقامة في العاصمة التركية أنقرة. وقدم المنتخب التركي أداء قويا ومميزا طوال مجريات اللقاء، فرض خلاله سيطرته على الأشواط الثلاثة ليحقق فوزه الثاني على أرضه ضمن هذه المرحلة من البطولة، ويواصل المنتخب التركي نتائجه الإيجابية في دور المجموعات. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوت، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رايوتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو بصوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شوية كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
2: مشكلة نفسها، يلا بانتظارك.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هكا أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية

إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولار أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه، والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.

المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 من حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 من حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم.

القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 من حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد، ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

0: نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأن الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

علينا ما ظننا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه، والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين

يليق بكرامة الضحايا مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكداً أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

0: تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب. وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: مشيت يا مشيت خيوم مثل الطير.
1: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم أي...

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة

قطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق

0: في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا، وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا، بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 من حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد، ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

يقدمون في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز

0: على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 من حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد، ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

مباحثات سورية تركية حول مستقبل الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث جامعة مشتركة.

التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي الخميس 18 حزيران مع سفير تركيا لدى سوريا نوحي المز التعاون في مجال التعليم العالي وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق مناقشة آليات تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات التركية في سوريا والاعتراف بها ومعادلتها وفق آلية يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي، وإمكانية دمج الطلاب الحاليين في جامعة حلب بعد إيجاد تعليمات تنفيذية لدمجهم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي التركي وحل هذا الموضوع بالشكل الأمثل. كما تم بحث التحضيرات لعقد اجتماع مشترك مع الجانب التركي في شهر تموز المقبل لمناقشة مختلف القضايا العالقة وإيجاد حل بالتشاور المشترك لموضوع الجامعات التركية ومستقبل هذه الجامعات وكيفية تحويلها نحو الأفضل بالتشاور الثنائي وبحث مسودة المذكرة الخاصة بإحداث جامعة سورية تركية مشتركة ورؤية الجانب التركي بهذا الخصوص. وأشار الوزير الحلبي إلى أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسته الأخيرة اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري والاعتراف بشهادات الجامعات التركية وإمكانية تصديق الطلاب لشهاداتهم من جامعة حلب والتسجيل في الدراسات العليا. ونوه الوزير الحلبي بدور الجامعات التركية في الشمال السوري خلال فترة الثورة السورية في تلبية الاحتياجات العلمية في المنطقة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للطلاب في هذه الجامعات، لافتا إلى امتلاك الوزارة خبرة في الدمج بين الجامعات واستعدادها لدمجهم في الجامعات السورية ولتشكيل لجنة مشتركة للعمل المشترك. من جانبه أشاد السفير يلمز بالخطوات التي اتخذتها الوزارة وخاصة في مصادقة ومعادلة الشهادات التركية ومتابعة الجانبين لهذا الموضوع، مؤكدا أهمية العمل لإيجاد حل مشترك لموضوع الجامعات التركية باعتبارها قائمة على أراضي سورية والتنسيق عبر القنوات السليمة لعقد الاجتماع المشترك خلال تموز القادم، معربا عن استعداد تركيا للتعاون بشكل أكبر في مجال التعليم العالي. وكان مجلس التعليم العالي السوري قد أقر في جلسته الخامسة لهذا العام اعتماد وتصديق الشهادات الممنوحة لخريجي فروع الجامعات التركية في الشمال السوري بما فيها جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي اللتين واصلتا مسيرتهما العلمية خلال سنوات الثورة السورية. وكان الحلبي قد أكد في وقت سابق أن ملف الجامعات التركية والمؤسسات التعليمية المرتبطة بها لا يزال محل متابعة مباشرة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية والجهات التركية للوصول إلى حلول نهائية ومستقرة تحقق العدالة الأكاديمية.

وكانت الجمهورية التركية قد بدأت منذ عام 2016 بإنشاء أو دعم مؤسسات تعليم عالي في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا، بغية تلبية احتياجات المنطقة واستمرار تلقي أبنائها للتعليم العالي. وقد تم ذلك غالبا عبر افتتاح فروع لجامعات تركية حكومية أو كليات تابعة لجامعات

جامعات مركزية داخل تركيا، وتعتبر جامعة غازي عنتاب المؤسسة التركية الأكثر نشاطاً في الشمال السوري، التي افتتحت كليات ومراكز تعليمية في الباب وجرابلس وإعزاز وعفرين، شملت كليات التربية وكليات الهندسة والإدارة وغيرها. وإلى جانب جامعة غازي عنتاب قامت برامج تعاون مع جامعات تركية حكومية بإشراف أكاديمي من جامعات تركية على معاهد محلية بدعم من جامعات مثل جامعة حران وجامعة الأناضول عبر التعليم المفتوح والتعاون الأكاديمي. كما كان هناك تعاون وثيق بين الجامعات التركية وجامعة إدلب التي تأسست عام 2015. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما

شدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولار أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي، كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعمل الهيئة.

في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020.

0: أثارت نقل أحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد، ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني، يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني، مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني، مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني، وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي

ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: معهم الساهر وترك مفاجأة شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق.

0: Ani. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 من حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. كيف تحدد التغذية صحة الطفل؟ رحلة تبدأ من رحم الأم. لا تبدأ صحة الطفل من لحظة الولادة، بل قبل ذلك بكثير، من رحم الأم. فخلال أشهر الحمل تتشكل ملامح مهمة من مستقبل الجنين الصحي، بدءا من نمو الدماغ والجهاز العصبي، مرورا بتكوين العظام والدم والمناعة، وصولا إلى احتمالات الإصابة ببعض الأمراض في مراحل لاحقة من العمر. ولا يقتصر الأمر على التغذية وحدها، فصحة الأم الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية تعد جزءا أساسيا من الرعاية التي يحتاجها الجنين. لذلك تصبح العناية بالأم مهمة تبدأ من مرحلة التخطيط للحمل وتمتد طوال الحمل وحتى الولادة. غذاء الأم وصحة الجنين. وفي حديث للدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بكلية طب القصر العيني، عن علاقة تغذية الأم بصحة الجنين وأهم العناصر التي يحتاجها الحمل الصحي والمفاهيم الشائعة الخاطئة حول طعام الحامل. يؤكد الدكتور حسن جعفر أن العلاقة بين تغذية الأم الحامل وصحة الجنين وثيقة جدا، لأن الجنين يعتمد بشكل كامل على أمه في الحصول على ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن ومغذيات دقيقة. ويقول إن الأم هي المصدر الوحيد لغذاء الجنين، ولذلك فإن سوء التغذية أو نقص بعض العناصر الأساسية

قد ينعكس سلبا على نموه ووزنه وتطور أعضائه، كما قد يؤثر في نموه العقلي ومستقبله الصحي. وبحسب جعفر فإن العناية بتغذية الحامل لا تعني الإفراط في الطعام، بل تعني اختيار الغذاء المتوازن والغني بالعناصر التي يحتاجها الجنين في كل مرحلة من مراحل نموه.

حمض الفوليك عنصر صغير بتأثير كبير. يوضح أستاذ أمراض النساء والتوليد أن هناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجنين بشكل سليم، يأتي في مقدمتها حمض الفوليك أو فيتامين B9 الذي يؤدي دورا أساسيا في اكتمال نمو الجهاز العصبي للجنين والوقاية من بعض التشوهات المرتبطة به، كما يشير إلى أهمية الحديد في تكوين الدم والوقاية من الأنيميا والكالسيوم في بناء العظام والأسنان والأوميجا 3 في دعم نمو خلايا المخ والعين، إضافة إلى اليود الضروري لوظائف الغدة الدرقية والكولين والزنك اللذين يدخلان ضمن العناصر المهمة لنمو صحي ومتوازن. ويرى الدكتور جعفر أن عبارة صحة الطفل تبدأ من رحم أمه ليست مجرد تعبير مجازي بل حقيقة طبية إلى حد كبير.

خرافة الأكل الاثنين. ومن أكثر المفاهيم انتشارا بين الحوامل الاعتقاد بأن المرأة الحامل يجب أن تأكل الاثنين، ولكن الدكتور حسن جعفر يؤكد أن هذه المقولة غير دقيقة، موضحا أن الحامل لا تحتاج إلى مضاعفة كمية الطعام بل إلى تحسين نوعيته. ويقول إن الاحتياج الإضافي غالبا لا يتجاوز 300 سعر حراري يوميا بدءا من الشهر الرابع للحمل، مع مراعاة وزن الأم قبل الحمل وحالتها الصحية. أما الزيادة الموصى بها في الوزن خلال الحمل فتختلف من امرأة إلى أخرى، لكنها تدور غالبا بين 6 إلى 16 كيلوغراما بحسب الوزن السابق للحمل وتقدير الطبيب. وينصح الدكتور جعفر الحوامل بتجنب الأطعمة غير المطهية جيدا، والتقليل من النشويات والسكريات، والحد من الكافيين قدر الإمكان، وتجنب الأجبان غير المبسترة، وعدم الإفراط في تناول الكبد، مع تقليل استهلاك بعض أنواع التونة بسبب احتمال احتوائها على نسب من الزئبق.

مناعة الجنين تبدأ من رحم أمه، لا يتوقف أثر تغذية الأم عند نمو الجنين فقط، بل يمتد إلى جهازه المناعي. فبحسب الدكتور حسن جعفر، فإن كل ما يؤثر في صحة الأم ينعكس على جنينها، سواء بالإيجاب أو السلب. ويؤكد أن حصول الأم على غذاء متوازن غني بالمعادن والفيتامينات والأوميجا 3 يساعد في دعم مناعة الجنين، ويهيئه لبداية صحية أفضل بعد الولادة. ويشير جعفر كذلك إلى أهمية بعض التطعيمات التي تنصح بها الحامل خلال فترة الحمل لحماية الرضيع بعد الولادة، ومن بينها تطعيم الفيروس المخلوي التنفسي في الشهر الثامن، الذي يساعد على تقليل خطر إصابة المولود بالتهابات تنفسية قد تكون شديدة الخطورة في الأشهر الأولى.

ولا من عمره. كيف تبرمج صحة الجنين قبل الولادة؟ يرى استشاري طب الجنين أن نمط حياة الأم خلال الحمل قد يترك أثراً طويل المدى على صحة الطفل، فزيادة الوزن بشكل مفرط والإفراط في تناول السكريات وسوء التغذية كلها عوامل قد تزيد احتمالات تعرض الطفل لاحقاً لمشكلات صحية مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويوضح أن بعض الاستعدادات المرضية كالحساسية أو السكري قد تنتقل أو تتأثر بعوامل وراثية وبيئية، ولكن نمط تغذية الأم ورعايتها الصحية خلال الحمل يمكن أن يزيد المخاطر أو يقللها. كما يشير إلى أن بعض الدراسات ربطت بين الولادة القيصرية وارتفاع احتمالات إصابة الأطفال بحساسية الصدر مقارنة بمن يولدون طبيعيا، مع التأكيد أن قرار نوع الولادة يجب أن يخضع دائما للتقييم الطبي وحالة الأم والجنين. نصائح غذائية للحامل. التوازن في الطعام أهم من كميته، فالحامل لا تحتاج إلى الإفراط في الأكل بقدر ما تحتاج إلى تنويع مصادر الغذاء والحصول على العناصر الأساسية التي يحتاجها جسمها وجنينها. وينصح بالانتظام في تناول 3 وجبات رئيسية يومياً إلى جانب وجبتين أو 3 وجبات خفيفة صحية، مع الحرص على شرب الماء بكميات كافية تتراوح غالبا بين 8 إلى 10 أكواب يوميا ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك. ويعد حمض الفوليك من أهم العناصر التي تحتاجها الحامل لدوره في حماية الجهاز العصبي للجنين من بعض التشوهات، كما يجب الاهتمام بالأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من الأنيميا وتحسين وصول الأكسجين إلى الجنين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اليوم لبجن روحي بغيباتك متحن بتندهوان.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
2: نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي، كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة

0: من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على التشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94 مقابل 90 نقطة.

في المباراة الخامسة من الدوري النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد للسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة، محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4-2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4-2. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

واني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك ردت اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب. وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق

أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكاني. أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان. لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان. ما زلت أبكيهم، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان. حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني. إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني. والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان. والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是2008年是 Danuna Gamstalam and Shift 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة،

وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي شار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم.

مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساساً لعمل الهيئة.

0: تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب. وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشةً

بهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

разного.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة، وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل، وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر: الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها تركيا داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأوضح جولر أن بلاده ستتولى خلال الفترة المقبلة قيادة قوة الردع السريع التابعة للحلف، كما جدد دعم أنقرة للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا واستعدادها لاستضافة جولات جديدة من المفاوضات بين الطرفين. كما أكد جولر أن تركيا تواصل دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات الإقليمية مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

سويسرا تحدث قائمة العقوبات على سوريا وتشطب 7 كيانات من إجراءاتها التقييدية. حدثت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية في سويسرا الخميس 18 من حزيران قائمة العقوبات المفروضة على سوريا تماشيا مع التعديلات الأخيرة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وشملت التعديلات شطب 7 كيانات بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على 18 شخصا من المقربين منه والتي تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر. وأكدت الأمانة العامة أن الإجراءات السويسرية تأتي في إطار التنسيق مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا. المفتي العام في سوريا: ما مر به الشعب من ظلم ومعاناة يتطلب اليوم تصرفا حكيما بعيدا عن الفتن. أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي الجمعة 19 من حزيران أن ما عاناه السوريون خلال عقود من الظلم يتطلب اليوم التحلي بالحكمة والابتعاد عن الفتن، داعيا إلى الالتزام بالقانون وترك محاسبة المتورطين للدولة ومؤسساتها المختصة. وشدد الرفاعي على أن المطالبة بالعدالة حق مشروع، لكنها يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، محذرا من اللجوء إلى الثأر الفردي أو أي ممارسات قد تهدد السلم الأهلي. كما دعا الحكومة إلى تسريع إجراءات العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وفي السياق نفسه أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الجمعة 19 من حزيران أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق السوريين تمثل حقا مشروعا للضحايا وذويهم، مشددة على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر مسار قانوني ومؤسسي بعيدا عن الانتقام. وأوضح عضو الهيئة رديف مصطفى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة الماضي بما يليق بكرامة الضحايا، مع الالتزام بسيادة القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكدا أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يشكل أساسا لعمل الهيئة.

0: تقدم في إجراءات رفع الحظر الجوي بين سوريا وألمانيا تمهيدا لاستئناف الرحلات المباشرة. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الجمعة 19 حزيران إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع الجانب الألماني بشأن رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين سوريا وألمانيا. وأوضح شكري أن السفارة وبتوجيه من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني تتابع ملف استئناف الرحلات الجوية مع الجهات المختصة في البلدين بهدف معالجة الجوانب الإجرائية والفنية اللازمة لعودة الرحلات المباشرة. وأشار إلى أن التقدم المحرز قد يفتح المجال أمام خطوات لاحقة تسهم في إعادة تسيير الرحلات بين سوريا وألمانيا بما يخفف أعباء السفر على السوريين ويسهل تواصلهم مع وطنهم وأسرهم. القبض على متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في الدويلة بريف إدلب عام 2020. أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة 19 حزيران إلقاء القبض على شخصين متورطين بتسريب إحداثيات معسكر للثوار في جبل الدويلة بمدينة كفر تخاريم بريف إدلب عام 2020. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أظهرت نقل إحداثيات المعسكر إلى ضابط في أمن الدولة التابع للنظام البائد ما أدى إلى استهداف الموقع بغارات جوية خلال اجتماع لعناصره، وأسفر حينها عن سقوط أكثر من 100 شهيد وجريح. وأكدت الوزارة إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. نزوح واسع من جنوب لبنان عقب أعنف غارات إسرائيلية منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. شهد جنوب لبنان الجمعة 19 حزيران حركة نزوح واسعة من قضائي صور وبنت جبيل باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب سلسلة غارات إسرائيلية وصفت بأنها الأعنف منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مئات العائلات غادرت منازلها بحثا عن مناطق أكثر أمنا بعد الغارات التي استهدفت بلدات وقرى عدة في الجنوب، وأسفرت وفق معطيات رسمية عن مقتل 28 شخصا وإصابة آخرين. وتأتي هذه الغارات بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده وإصابة 5 آخرين في هجومين منفصلين بجنوب لبنان، بينما أكد حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب

0: إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم
1: غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني

أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر، ولا ماست غصون الباني. ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان. فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يفتتح خط مترو هالكالي مطار إسطنبول ويعلن تشغيله مجانا حتى نهاية تموز. افتتح رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الجمعة 19 من حزيران خط مترو هالكالي مطار إسطنبول في الجانب الأوروبي من المدينة. وقال أردوغان خلال حفل الافتتاح إن المشروع سيعود بالفائدة على سكان إسطنبول، معلنا أن استخدام الخط الجديد سيكون مجانا حتى 31 من تموز المقبل. وأشار إلى أن سرعة القطارات تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، مؤكدا أن الخط يوفر مستوى عاليا من الراحة وجودة الخدمة للركاب. جولر، الصناعات الدفاعية التركية تعزز قوة ردع الناتو. أكد وزير الدفاع التركي يشار جولر الخميس 18 من حزيران أن الصناعات الدفاعية التركية أصبحت عنصرا مهما في تعزيز قوة الردع لحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن تركيا تعد من أبرز المساهمين في القدرات العسكرية للحلف. وجاءت تصريحات جولر في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، حيث شدد على أن الحلف القوي يحتاج إلى صناعات دفاعية قوية، مؤكدا أن استضافة أنقرة لقمة الحلف يومي 7 و8 من تموز المقبل تعكس